أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumu sumu katunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herbal Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamolu saisai obo gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutumisu mida
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم الكل يوم
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغنا ببتيوة لبن يزر ببتيوة بكر زبرونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tubazwachiti wa Allah azza jalla tukuminate ebanga lino yonna kuvaletwa sembo kubera nga tuliziganya musongaze ne zichitiwa zatusaba Allah azza wa jalla atikimu baraka era tulungamina zo era lungamina zo abaddu banji tabaraka wa taala darso fiya gotali tulaba tubusilamu ya dini entufu nitegera yabo entufu butegere babutya era busilamu kiki era ne tulaba ati ya dini ya Allah tabaraka wa taala

0: هذا هي فرج تريك مكان بالغلا
1: كاكاتي ngewe bina bina biri bwe bityo ono ye mwogezi wa bahusi ngina masino kubera nti ayogera mweta Yahya Sari ngategeza nga bakoze enumba kugwangira Saudi Arabia mu ngeri yokwewana Saudi Arabia bano imaze banga dene ngetegeza nti tenza kubaleka kugena masino kubera nti batawanye gwangira ya Yemen abahusi ono mwogezi wawe Yahya Sari
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة
1: مجايتا لاج ميليتالي اوبريشن
2: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية
1: انتفتا جتينز الفاسيليتيز نا انفراستركتشرز فاسيليتيز نا مزيمبو
2: من حظائر الطائرات الحربية
1: اموني وبليني هانجرز رادرز كوساني راني وي
2: والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير واهدافا اخرى في
1: جاء لا اما تركرو جيبي اوكرانيسا كوكينغ خالد ايا بس
2: الملك خالد الجويه بخميس مشيط
1: مشوند جماني دوانغا خميس مشيط
2: وذلك بعشرات الصواريخ البالستيه
1: غبي ام بي سباليستيك ميزاوز ويرا كوكو سان درونز مبينغولا انيونيه زيف غازو كيتكيتشا درون
2: الطائرات المسيره وكانت الاصابات دقيقه ومباشره بفضل الله وقوته
1: نبغى نبغينز ماسونو كوبيرا انت بارومبا اغوانغدا سعودي عربيا غانو غنا ماوانغا غاوارب
2: وتسببت العمليه بخسائر
1: نبغى ما انت تشكويكو تشينو تشيدسروسي ويراكو كوبيسينو
2: في القاعده بفضل الله ان القوات المسلحه اليمنيه
1: اما جا يمني غاما انت اما جا يمني يمني ام دي فورسز
2: ستواصل عملياتها العسكريه النوعيه
1: ngagaina maso nokubera anti gakore bikwe kweto byago ku side eya gwangira ya Yemen nabo bagenda kusigalanga bakuba deep inside Saudi donga ba Yemen abahusi
2: la mastamarra fi udwanihi adh-dhalimi ala sha'bina wa inna ay udwan jadid sayugabalu
1: katurutalo boba crossing sub border ne bava ku majega ya Yemen gokka nibaga barumbene mugwangira Saudi Arabia. Saudi Arabia yayita amawanga agenja oluche bayita NATO. Eya amawanga gali asatu. Defense pact je bakola ne gwangira Pakistan ne gwangira Abuturuki. Naye pact je bade tena bakugenda oba kutekebwa mu nkola. Bano bali mu kuba facilities ezenja ulo. Kugwangira Saudi Arabia bali attackinga. Ne Saudi agamba mukugeza ako kubira anti bana abamalawo aina nabo kuba attackinga. Kubana boche bakola mugwangalie ya Saudi Arabia. Bebo abahuthi oyo yemogezi wabo Yahya Sari nga yewana nga yabakoze obulumbaganyi obwo. Saudi Arabia tanaba kubera nti ayanukula kwa taxi zino ezogerwako zibagenze maso nokubera nti bakola kugwangalia awe. Wanoroza nasu kawo kiriza nkwagalize bwagaliza kaungezi karunje. Tudemu tukaragane onako urencha inshallah bado mugabi matubuhud. Program mpuri dekamenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Isawa zigenda kwira 11 ezuri guru. Time check ekuretedwa
4: a new muslim run 22 mu mukaga cyangwa tumalize bitwatandika emisinde ya a new muslim run jikumiye wonga ku mulondi guno tuduko kumaliza administration block yechfo chabana bafi abataina yamba echa shukran babies home ngabiri ogumwe nda 22 mu mukaga ku lugogo cricket over grounds jangofu na kajusko muna dukira ku mitwani satu joka wono ku reception ya pal fm radio ne ku ak islamic book center a new muslim run 22 mu mukaga kabudusi tudukira nsonga
3: Jettex Security Uganda Limited ye company ehuwob 10 obuma nanyini tuina bakumi abatendeko bulungi baine mpisa atinga bamanche bakora tukuwob 10 wakawo ku business yo abama banka ne bitongole byinja wulo tukuru kunonyereza kusangugu ate mungeri yechikugu tukuwob 10 ku mukorogo ba bodyguard ne lidika tulungamizi wa polisi ya Uganda Jettex Security Uganda Limited tusangibwe ntinda ku matazoe esimu 0700 mukaga mukaga mwenda oba 0755 10 12 Jettex Security Uganda Limited call on us and rest
5: Omusisi wa lanchi geza kokoze salanje wa bridge paint of nature yagala ye lanja azitowe nyaba tukubetanda sola atenga matu wa sente ntono dala bakolira lanji mu bikabyo no muri asiga mu ndane bweru okugeza nga weather guard undercoat

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غامويتا فو مكوجانجا بو مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مره كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو موجيجيندريزا موجيتكيرا امكورو غايو تشيسينغاكو وكسوما قراني نامبا اتوجيجيندريزا اتوجيجيدي مكورو غايو تشيشونغيرو بوكيريزا ومتيما نغفنو كوتيا نوليرا وبومي بقران
2: بسم الله الرحمن الرحيم